كلمني وفاكرني حضرك جاي. انا قلتها كلمه وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: You're listening to the best hits on your Moog FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم من أسماء الله الحسنى، والاسم المولى. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد مطلقاً وورد مضافاً، فالله عز وجل يقول: وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير. وفي آية ثانية: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ورد مضافا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أريد بهذا الاسم العلمية، وأريد به الدلالة على كمال الوصفية. وهذا الاسم ينقلنا إلى موضوع دقيق: الحاجة إلى التدين. الحاجة إلى التدين حاجة في أصل فطرة الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ضعيفا، هكذا خلقه الله عز وجل، وهذه نقطة ضعف في أصل خلقه، ولكنها لصالحه، تماما كهذه الوصلة الضعيفة في الآلات الغالية جدا. لو جاء تيار شديد لساحت وانقطع التيار وسلم الجهاز، فطبيعة ضعف الإنسان لصالحه، لأن الإنسان خلق ضعيفاً، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. ويا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الإنسان بكامل قوته وبكامل جبروته أحياناً وبكامل طغيانه، قطرة دم لا ترى بالعين تتجمد في بعض أوعيته في دماغه، يصاب بالشلل. في مكان آخر يصاب بالعمى. في مكان ثالث يصاب بفقد الذاكرة. فالإنسان ضعيف، خلق ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. لذلك أحياناً يغتني الإنسان أو يقوى فينسى ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. مع أنه ضعيف، ومع أن أي خلل في جسمه يجعل حياته جحيماً، أحياناً قد يقوى بماله أو بمنصبه أو بعلمه المادي فيطغى. لذلك إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. إذاً من فضل الله علينا ومن نعمته العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف افتقار إلى الله، ومع الافتقار إلى الله سعادة وأية سعادة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما في حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، الآية وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا خلق، هذا ضعف في أصل خلقه لصالحه. أذكركم مرة ثانية، تماما كالقطعة تسمى بالمصطلح الأجنبي الفيوز، قطعة في آلة غالية جدا، عظيمة النفع، معقدة التركيب. هذه القطعة الضعيفة إذا جاء تيار قوي من شأنه أن يحرق الآلة، تسيح هذه الوصلة الضعيفة فيسلم الجهاز، وكذلك الإنسان. هذا أول بند في نقاط ضعف الإنسان. في نقطة ثانية، وكان الإنسان عجولا، يريد الشيء السريع، يريد المتعة الآنية. لذلك معظم الناس يعيشون لحظتهم فقط، يعيشون لحظتهم، يستمتع وينسون آخرتهم، ينسون مغادرة الدنيا، ينسون القبر وما فيه من صعوبات. فلذلك البطولة لا أن تعيش الماضي أو أن تتغنى بالماضي، ولا أن تعيش الحاضر، ولكن البطولة والعقل والذكاء أن تعيش المستقبل. ماذا في المستقبل؟ في المستقبل مغادرة الدنيا، وأخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا. وما من إنسان أشد عقلاً من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان عجول، يحب البيت الواسع والمركبة الفارهة والزوجة الجميلة ولو أضر هذا بآخرته. وكان الإنسان عجولا، عجولا. لذلك حينما يختار الإنسان هدفا بعد الموت يرقى عند الله، لأنه عاكس طبعه. معظم الناس يبحثون عن متع آنية، عن مكاسب وقتية، يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. والكيس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذاً البطولة أن تعيش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا. نقطة ضعف ثالثة في حياة الإنسان، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق. معنى هلوع جاء شرحها بعد قليل. إذا مسه الشر جزوعا، يعني الإنسان إذا شعر أنه في ورم بسيط، إلى أن يتأكد ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا لا ينام الليل. هذا شأن أي إنسان. إن شعر أن في قلبه خلل، والقلب الحياة منوطة به، لذلك لا ينام الليل. طبيعة الإنسان أنه خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوعا. ولولا أنه هلوع لما تاب تائب إلى الله، ولولا أنه هلوع لما اقتيد الإنسان إلى باب الله عز وجل، لولا أنه هلوع لما اصطلح مع الله.

جزوعا. الإنسان حريص على سلامته وعلى رزقه، فأي شبح مصيبة لاح له في الأفق يهدد سلامته أو يهدد رزقه انخلع قلبه له. انخلع قلبه له، إذن الله عز وجل يسوقه إلى بابه، يسوقه إلى التوبة، يحمله على التوبة، يقوده إلى الصلح مع الله عز وجل. إذن نقاط ثلاث لصالح الإنسان: أن الإنسان عجول وضعيف وهلوع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، حريص على ما في يديه. لماذا؟ لأن هذا الحرص يرفع مقامه عند الله إذا أنفقه. حريص على المال، فإذا أنفقته ترقى عند الله. المال محبب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لأن هذه الأشياء محببة إلينا، إنفاقها يرقى الإنسان به. إذن هذه نقاط أساسية في أصل خلق الإنسان لصالحه. إذن هذه النقاط الثلاثة، نقاط الضعف في أصل خلقه، هي سبب كبير كبير لحاجته إلى التدين. أي إنسان بحاجة إلى التدين؟ حتى الذي يعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي يعبد الحجر والشمس والقمر ويعبد أشياء من دون الله، الدافع الأساسي للتدين أنه ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. فالبطولة وأنت بحاجة ماسة إلى التدين أن تعبد الإله الحقيقي، أن تعبد خالق السماوات والأرض. أما الذين عبدوا من دونه وثناً وشمساً وقمراً وحجراً، هم يبحثون عن شيء يطمئنهم، هم ضعاف. حتى الإنسان غير المؤمن بمنصب رفيع في العالم الغربي يلجأ إلى فلكه ليرسم له مستقبله. الإنسان ضعيف، وهذه نعمة كبرى لصالح المؤمن. أيها الإخوة الكرام، دققوا في قوله تعالى: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. نعم المولى ونعم النصير. أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مربي، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من يدعمك، بحاجة إلى من تتوكل عليه، بحاجة إلى من يطمئنك، بحاجة إلى جهة قوية تحتمي بها من شرور أعدائك. هذا شيء طبيعي جدا في الإنسان، إلا أن المؤمن وصل إلى الإله الحقيقي، وصل إلى خالق السماوات والأرض، وصل إلى من بيده كل شيء، وصل إلى من بيده مصائر الخلائق. والله عز وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك، ما لم تعتقد أن أمرك كله بيد الله، ما لم تعتقد أن الله هو المعطي وحده، وهو المانع، وهو الخافض، وهو الرافع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الناصر، وهو المغني، وهو الرازق. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى يد الله تعمل وحدها، التوحيد أن تتجه إلى الله. فلذلك التوحيد يقود إلى الطاعة لله عز وجل. إذن نعم المولى، عليم، لا تحتاج مع الله إلى إيصال ولا إلى حلف يمين، هو يعلم. وبعضهم قال الحمد لله على وجود الله، هو يعلم، هو معك، أعداؤك بيده، أقرب الناس إليك بيده،

إذا أحبك الله سخر لك أعداءك ليخدموك، وإذا تخلى الله عنك لا سمح ولا قدر يتطاول عليك أقرب الناس إليك. يعني كلمة دقيقة جداً، ليس إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. وكما بيّنت في لقاءات سابقة، لا ينبغي أن تقول الله ضار، الله ضار نافع، يعني يضر لينفع، ومانع معطي، يمنع ليعطي، وخافض رافع، يخفض ليرفع، ومذل معز، يذل ليعز. إذاً أسماء الله تعالى كلها حسنى، والذي يبدو لك أنه يعني في شدة، في جبروت، لصالح المؤمن. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بس للتوضيح، تصور ابن له أب محترم جدا، عالم، أخلاقي، وضعه المادي جيد جدا، وهذا الأب حريص على ابنه حرصا لا حدود له، هيأ له غرفة خاصة، تابع تربيته الأخلاقية، تربيته الإيمانية، تربيته الدينية، تربيته العلمية، تربيته الاجتماعية، تربيته النفسية، تربيته الجسمية، تربيته الجنسية، تابعه، وضعه في أفضل المدارس، هيأ له أفضل المدرسين، اهتم بصحته، اهتم بعاداته. هذا الابن شيء ثمين جداً. وتصور ابن ما له أب، أمه أيضاً مشغولة عنه بالأسواق، بالأزقة، بمداخل البنايات، من مخفر لمخفر، من مكان لمكان، يعني في عنده تهم كثيرة جداً، تهم أخلاقية وتهم مالية، وفي عنده سرقات، وله إضارة واسعة. تصور وازن بين هذين الشابين، شاب بأعلى درجات الانضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت والانحلال. اسمع الآية: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لك مرجع أنت، لك كتاب تقرأه، هذا حرام هذا حلال، لك إله تدعوه في الليل، لك إله عظيم تسأله فيجيبك، تستغفره فيغفر لك، تتوب إليه فيتوب عليك، لك مرجع، في عندك بحياتك منظومة قيم، في شيء حلال، شيء حرام، شيء ممكن، شيء غير ممكن، شيء مباح، شيء مكروه، شيء واجب، شيء مستحسن، أنت عايش بمنظومة قيم، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. لذلك ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يصعد صعوداً حاداً ويسقط سقوطاً مريعاً، يأتيه المال من كل جهة، ينفقه بلا وعي مع الكبر والغطرسة، فيسحقه الله عز وجل ويدمر ماله. فرق كبير جداً، أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أيها الإخوة، يعني من نعم الله الكبرى أن يكون الله جل جلاله وليك، نعم المولى ونعم النصير. يعني آية واحدة تملأ قلبك طمأنينة: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا فتح الله عليك باب الحكمة في المنع، عاد المنع عين العطاء، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن، ليس ذلك لغير المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا.
يعني الله عز وجل يتولى أمرنا، أيام بيضيق علينا، أيام تشح السماء، يقيم المسلمون صلاة الاستسقاء، يلجؤون إلى الله، أحيانا يأتي شبح مرض، هذا المرض سبب توبة نصوح، أحيانا يأتي شبح فقر، هذا الفقر يسوقنا إلى باب الله. بطولتك أن تفهم حكمة الله في المصائب، البطولة أن ترى حكمة الله في أفعاله. الله عز وجل حكيم، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. نعم المولى، عليم حكيم قدير، وقعت في ورطة لا سمح الله ولا قدر، إن دعوته أولاً موجود، ثانياً يسمعك، ثالثاً قادر على أن يلبيك، رابعاً يحبك، موجود وسميع وقدير ورحيم. لذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. شيء آخر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. يعني أنت حينما تطيع الله عز وجل وحينما تعبده، دقيق، ينشئ لك حقا عليه ألا يعذبك. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم، لأن الله لا يعذب أحبابه. يعني يتمتع المؤمن بأمن لا يتمتع به أحد على الإطلاق. والدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لو أن الآية أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن، هي بالبلاغة عبارة قصر وحصر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتمتع المؤمن بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يتمتع المؤمن بالرضا، فلذلك الإنسان حينما يسوقه الله إلى بابه عن طريق مصيبة أو شبح مصيبة أو ضيق أو عدو جاسم على صدره أو شبح فقر أو شبح مشكلة، هذه بالفهم الإيماني نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأقول لكم هذه الكلمة، حينما يتابعك الله عز وجل وحينما يخضعك لتربيته فأنت في خير عميم وأنت في نعمة كبرى. إذا كنت ضمن العناية المشددة، إذا كنت ضمن العناية المشددة فأنت في نعمة كبرى. لكن المصيبة الكبيرة أن يتابع الله نعمه عليك وأنت تعصيه، المصيبة الكبيرة أن تكون خارج العناية الإلهية. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، أحياناً يشدد عليهم، أحياناً يضيق عليهم، أحياناً يسلط عليهم عدوهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دققوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لذلك إذا كنت ضمن العناية المشددة فالله يتولى أمرك، وإذا تولى الله أمرك فأنت في نعمة كبرى. إذا في متابعة من قبل الله، أنه أخطأت جاء العقاب، أسرفت في الإنفاق جاء التقدير، استعليت على إنسان جاء
التأديب الذي من نوع هذه المعصية، صار تحزين واحد يتطاول عليك، لأن الإنسان حينما يتطاول على غيره الله يأدبه من جنس الذنب. فالخلاصة، ما دمت خاضعاً للعناية الإلهية فأنت في نعمة كبرى، لأن الله مولاك، نعم المولى ونعم النصير، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا الاسم المولى من أقرب الأسماء للإنسان، ولي أمرك، يتولى شؤونك، ينعم عليك، يقتر عليك، يرفعك، يخفضك، يملأ قلبك طمأنينة أو يملأ قلبك خوفاً، يعني يتولى أمر جسمك وأمر نفسك وأمر مستقبلك وأمر إيمانك وأمر عقيدتك وأمر علاقاتك. هذا التولي، نعم المولى ونعم النصير. هذا الاسم أيها الإخوة مرة ثانية من أقرب الأسماء للإنسان، ولأن الإنسان عنده نقاط ضعف ثلاثة: خلق هلوعاً، وكان عجولاً، وخلق ضعيفاً. نقاط الضعف تستوجب أن يكون له سند قوي يلجأ إليه، يحتمي به، يستعيد به، يتوكل عليه، يعتمد عليه. وهذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والحمد لله رب العالمين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا

وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

0: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

عبادتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين

0: ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كان المطر رزو بلوزة مخملية لمين
1: عم تسمعوا الأولى بشمال راديو يرموك اف ام

0: Shout! الشعب
1: الله حيهم عاش شكرا حيهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأدبي، حيث نفتح صفحات من التاريخ ونقترب من قصص لم تمت رغم مرور القرون، قصص بقيت حية لأن أصحابها لم يكتبوا أسماءهم بالحبر بل كتبوها بالدموع والحنين والشعر. حلقتنا اليوم ليست مجرد قصة حب بل أسطورة عربية خالدة، بطلها شاعر هام في السحاري يناجي الرياح ويحدث النجوم حتى ظن الناس أنه فقد عقله. إنه قيس بن الملوح وهي ليلى العامرية، قصة بدأت في طفولة بريئة وانتهت بمأساة خلدها الشعر العربي إلى الأبد.

في بادية نجد حيث الرمال متمددة والسماء صافية، نشأ طفلان من بني عامر يرعيان الغنم معا. كانا يلتقيان كل يوم، يضحكان ويتحدثان ويتشاركان براءة الطفولة. ومع مرور الأيام كبر الطفلان، لكن شيئا آخر كان يكبر معهما أيضا وهو الحب. أحب قيس ليلى حبا لم يعرف الحدود، حتى أصبحت تسكن روحه قبل قلبه. وكان يقول: تعلق روحي روحها قبل خلقنا، ومن بعد ما كنا نطفا وفي المهدي.

كبر قيس وأصبح شاعرا رقيق المشاعر، لكنه لم يخف حبه كما كانت عادات العرب تقتضي، بل أخذ يذكر اسم ليلى صراحة في قصائده. وهنا بدأت المأساة، فقد رأت القبيلة أن في ذلك فضيحة لابنتهم، ورفض أهل ليلى تزويجها له رغم علمهم بحبهما الصادق. وجاء اليوم الأصعب، حين زفت ليلى إلى رجل آخر، أما قيس فلم يحتمل الصدمة.

ترك الناس وابتعد عن المجالس وأصبح يهيم في الصحار والجبال، ينشد الشعر ويبكي ليلا، كان يكلم الطيور ويقبل الجدران التي مرت بها محبوبته. ومن أشهر أبياته: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ومن هنا أطلق الناس عليه لقب مجنون ليلى.

مرت السنين وقيس يزداد شوقا وضعفا، أما ليلى فعاشت بعيدة عنه لكنها لم تنساه. وتروي الروايات أن ليلى ماتت أولا، فلما وصل الخبر إلى قيس انهار تماما وظل هائما حتى وجد ميتا في الصحراء وحيدا، وكأن قلبه توقف يوم توقفت هي عن الحياة.

لم تكن قصة قيس وليلى مجرد حكاية عابرة، بل أصبحت رمزا للحب العذري الطاهر في الأدب العربي، وتغنى بها الشعراء والكتاب عبر القرون حتى وصلت شهرتها إلى العالم كله، وأصبحت تقارن بقصص الحب العالمية مثل قصة روميو وجولييت.

وهكذا تنتهي قصة رجل أحب امرأة حتى ذاب في حبها، فلم يطلب مالا ولا جاها، بل كان كل ما يريده أن تبقى ليلى قريبة من قلبه، وربما لهذا السبب بقي مجنون ليلى خالدا حتى اليوم، لأن بعض القصص لا تموت ما دام الشعر يرويها وما دامت القلوب تؤمن بأن الحب الصادق لا يشيخ أبدا. كانت معكم جودرام أبو الهيجاء من أذاعة يرموك أف أم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهلك بترويني.

0: جلالة الملك المعظم.
1: عيش
0: يعيش جلالة الملك المعظم.

0: موجز الأخبار. اخبارات، اهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث مسيرات قادمة بالأجواء العراقية، ويعرب عن تضامنه المطلق معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها. الحكومة تدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءات الخدمة المقدمة للمواطنين. وزير الثقافة يؤكد وجود برنامج مميز احتفالا بالنسخة 40 لمهرجان جرش، ويقول أن السردية الأردنية عنوانه الرئيسي. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل. أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم الاثنين في ظل تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. جامعة اليرموك تقر مساعدات مالية جديدة لطالباتها بكلفة سنوية تتجاوز 40,000 دينار. الكاردينال فيتسابالا يزور جامعة اليرموك ويؤكد أن الجامعات فضاءات للحوار وبناء الوعي، والقدس هي مدينة السلام والوصاية الهاشمية ضمان هويتها. كلية الأعلام في اليرموك تحتفل باليوبيل الذهبي للجامعة ويوم الصحافة العالمي بتنظيم ندوة وطنية حول الإذاعات الاجتماعية في تعزيز الهوية الوطنية. وأخيرا حالة الطقس تسجل درجات الحرارة ليوم الاثنين أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. نهاية الموجز وفي أمان الله.
1: موجز الأخبار.

0: اسمعونا على الأولى في الشمال يرموك اف ام 105.7.
1: موجز الأخبار. موجز الأخبار من إذاعة يرموك اف ام تقدمه لكم أنوار خضيرات، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، ويعرب عن تضامنه المطلق معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها. الحكومة تدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. وزير الثقافة يؤكد وجود برنامج مميز احتفالا بالنسخة 40 لمهرجان جرس، ويقول أن السردية الأردنية عنوانه الرئيسي. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل. أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم الاثنين في ظل تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. جامعة اليرموك تقر مساعدات مالية جديدة لطالباتها بكلفة سنوية تتجاوز 34,000 دينار. الكاردينال بيتزابالا يزور جامعة اليرموك ويؤكد أن الجامعات فضاءات للحوار وبناء الوعي، والقدس هي مدينة السلام والوصاية الهاشمية ضمانة هويتها. كلية الأعلام في اليرموك تحتفل باليوبيل الذهبي للجامعة ويوم الصحافة العالمي بتنظيم ندوة وطنية حول دور الإذاعات المجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية. وأخيرا حالة الطقس، تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. نهاية الموجز وفي أمان الله. موجز الأخبار.
2: يرموك فم 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105.7. 105

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. اليوم بحلقة خاصة ومميزة من برنامج لقاء خاص، كما عودناكم موضوع مختلف وموضوع جديد للحديث فيه وضيوف مميزين بمشيئة الله. أرقام إذاعتنا لغيات تواصلكم ومداخلاتكم 0277 35 أو 0277 55.

0: اليوم وبمشيئة الله الحلقة سنحتفل أو يعني سنتحدث عن مناسبة وطنية هامة جدا. سنتحدث عن احتفال صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية باليوبيل الفضي لتأسيسه. فأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء. 25 عاما من العمل الوطني والإنجازات، 25 عاما من الإيمان الحقيقي بقدرات الشباب الأردني وبأن الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الأهم والأبقى. في هذه المناسبة الوطنية يحتفل صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية باليوبيل الفضي لتأسيسه، مستذكرا مسيرة انطلقت برؤية ملكية سامية آمنت بأن الشباب هم صناع المستقبل، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من تمكين الإنسان وتوفير الفرص له ليبدع وينتج ويبتكر. الصندوق الذي تأسس عام 2001 لم يكن مجرد مؤسسة تنموية، بل كان منصة وطنية لصناعة الأمل ودعم الطاقات وتحويل الأفكار إلى مشاريع وإنجازات على أرض الواقع عبر مبادرات وبرامج وصلت إلى مختلف محافظات المملكة، وأسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وفتحت الأبواب أمام الآلاف من الشباب الأردنيين ليكونوا جزءا من مسيرة البناء والتحديث. ومن بين المبادرات التي دعمها الصندوق مشروع غواص، وهو مشروع مبتكر حظي بالدعم ضمن مشروع دعم البحث والإبداع لطلبة الجامعات. تفاصيل هذا المشروع لن أقوم أنا بالحديث عنها، معي ضيوفي من داخل الأستوديو، ضيفينا الكريمين سيتحدثوا عن مشروع غواص وآلية عمله وأهدافه، إضافة إلى أهمية الدعم الذي يقدمه صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية للشباب المبدع وأصحاب المشاريع الريادية. فأهلا وسهلا الضيوف الكرام، يسعدنا أن نرحب بضيفينا الدكتور شادي لبون من جامعة اليرموك للحديث حول مشروع غواص، والطالب محمد الحجيلة أحد أعضاء فريق مشروع غواص للحديث يعني عن تجربته اليوم كطالب نفذ هذا المشروع، وليتحدث عن دور الشباب الجامعي في الابتكار والبحث العلمي. أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك.
0: يعني بالبداية دعنا نبدأ بك دكتور شادي، اليوم يعني حدثنا أكثر عن فكرة مشروع غواص، كيف بدأت؟ ما الذي يميز هذا المشروع؟
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بداية نشكركم على استضافتنا الكريمة بإذاعتنا العظيمة إذاعة جامعة اليرموك. أنا ابن جامعة اليرموك من زمان، ففخور جدا بجامعة اليرموك، وممكن نقول عيد ميلاد سعيد لصندوق الملك عبد الله الثاني. أنا تعاملت معهم أول مرة سنة 2012 تقريبا، وهي مرة الثانية ب 2025. صندوق الملك عبد الله دائما عنده دعم للطلبة والمشاريع اللي موجودة ضمن الجامعات. احنا في عندنا مشروع نقدمنا للطلب لمشروع اللي هو روبوت تحت الماء لتنقية مياه البحر، سميناه غطاس من اسمه بغطس تحت الماء. وهذا المشروع هو عبارة عن روبوت ذات القيادة بشكل مبتكر، بحيث انه يغطس تحت مياه البحر او مسطحات الماء بشكل عام، ويعمل على تنقيتها من الشوائب اللي موجودة فيها، حماية للبيئة البحرية والحياة البحرية الموجود فيها. من تعاوننا مع صندوق الملك عبد الله وهذا المشروع بالذات، هو بجسد رؤية الصندوق بتمكين الشباب الأردنيين المبدعين المبتكرين من تحويل معرفتهم العلمية والنظرية اللي بيطبقوها بياخذوها بالجامعات لحلول واقعية بتعالج المشاكل الحقيقية المعيشة بالأردن. هذا طبعا من أهم توجهات الصندوق، وبرضه من توجهات التعليم العالي في الأردن، خاصة في كلية الحج والهندسة التكنولوجية عندنا، وبرضه من ضمن سياسة جامعة اليرموك دعم الطلبة المبدعين وتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم إن شاء الله. فإحنا قدمنا، بكون في زي نوع من الطلبات نقدمها، وتم اختيارنا طبعا من بين مشاريع كثيرة بفكرة مبتكرة، والحمد لله قدرنا إنه نكون من الناس اللي اختارونا المشروع وبلشوا يدعمونا من نوع فبكون الصندوق ملك عبد الله دعم اللوجستي او الدعم المادي بيقدم، وفي هو مركز الاردن تطوير الجود بي هو اللي بيكون الدعم الفني، بطلنا كانوا يعطوا يعني يساعدوا الشباب باي شيء بيحتاجوه من ناحيه الدعم الفني. فالحمد لله ربنا وفقنا ومشيت الامور بدعم فريق الشباب طبعا الموجودين معنا، الفريق اللي كان مع الدكتور محمد الزعبي مشرف مشارك، والطلبه اللي هم محمد حجيلي وانس الزعبي وأبرار غانم ومنتهى عمر، نوجه تحيه لهم جميعا.
0: طبعا نوجه لهم تحيه شبابنا المبدعين. يعني دكتور، يعني لماذا مشكلة التلوث البحري تحديدا؟
1: هلا مشكلة التلوث البحري مشكلة مهمة خاصة عنا في الأردن. احنا طبعا ما تنسيش موضوع الشح المياه كل الناس بتعرف، حتى الطلاب الصغار بيعرفوا هذا الشيء، كنا ثالث او رابع دوله بجزء مع الامور تطورت ما بعرف كيف. والشيء الثاني ان احنا من اللي اجتنا الفكره موضوع برضه خليج العقبه. خليج العقبه عندنا من اهم الموارد السياحيه الى موضوع الشعاب المرجانيه الموجوده فيها. فتنظيف الحياه البيئيه البحريه او بسموه الايكو سيستم، يكون التوازن البيئي الموجود بحاجه لتدخل بشري، حيث تنظف الاشياء مثلا ممكن الناس تنظف الاشياء اللي مبينه على السطح او اشياء كبيره. لان الاشياء الدقيقه صعب ينظفها، فكنا احنا نحافظ حول على الحيود المرجانيه الموجوده كنوع من دعم للسياحه اضافه لتنظيف طبعا المياه. فكان عندنا الروبوت بيعتمد طبعا هو ذات القياده، بروح على المناطق اللي فيها تلوث اكثر على بيعتمد على اليات الذكاء الاصطناعي، وكان بيستخدم التنقيه اللي هي النانو تكنولوجي موضوع التنقيه، بحيث ينقي الشوائب الدقيقه بحيث نحمي الحياه البحريه زي ما قلنا من اول. يعني اول شيء ينقي المياه لنا للأردن، وثاني شيء نحمي الحياة البحرية الموجودة ناحية الأسماك المخلوقات البحرية وبرضو الشعب المرجانية اللي يعتبر يعني من أهم أرصدة السياحة عندنا بخليج العقبة بالأردن بشكل عام. يعني
0: جميل. يعني دكتور لو بدنا نحكي عن أبرز التقنيات والأنظمة اللي وظفتوها في هذا المشروع، شو ممكن تحكي لنا؟
1: احنا وظفنا يعني خلينا نقول ركزت في كثير طبعا أشياء، تفصيلات إلكترونية ودقيقة مش حكاية، بس عندك التقنية موضوع التنقية. استخدام تقنية النانو تكنولوجي بموضوع التنقية تقدر أنا أنقي شوائب دقيقة جدا بكفاءة عالية جدا. التقنية الثانية كان لتوظيف الذكاء الاصطناعي، إنه بحيث يكون الروبوت أو غواص ذات القيادة هو لحاله يتحرك على المناطق اللي أكثر تلوثا، أو على المنطقة تلوثا أول شيء هو لحاله بحساسات وسرعات مختلفة بذات القيادة بيسموها النافيجيشن، فبيكون بيمشي المنطقة اللي فيها تلوث أكثر بنظفها بعدين بروح المنطقة اللي بعدها وهكذا. ولما طبعا عنده في خزان أو شيء لما ينتهي هذا الشيء برجع على الشط وبيفضل الأمور هاي كلها بركلو. فكان هاي أكبر تنقية الموضوع الذكاء الاصطناعي، إنه يكون ذات القيادة ويروح على المناطق الأكثر تلوثا أول شيء. وشيء ثاني سلام موضوع الناي تكنولوجي أو تقنية نانوية بتنقية، تكون التنقية أدق ما يمكن وتكون فعاليتها أكبر ما يمكن.
0: جميل. يعني لو بدنا نحكي هل هناك توجهات لتطويره، يعني مثلا إضافة مهام إضافية له، شو ممكن تحكي؟
1: اللي ممكن من المهام الإضافية أول شيء إحنا يعني حتى نضمن التنقية تكون نوعا ما كبيرة، نعمل موضوع بسموه الفليت والأسراب. نعمل أكثر من روبوت، طبعا تكلفة بسيطة، يعني هو صندوق ماكر دعمنا بحوالي 4250 دينار حتى نفذ المشروع، يكون طبعا بدعم أقل بالمستقبل التطوير. نطور قدرته على التنقية أكثر حيث يكون ينقي كميات أكبر. نستخدم موضوع الفليت أو الأسراب حيث يكون عندنا أكثر من واحد في منطقة بشكل أكثر. برضو موضوع العمق، احنا لحد الآن عملنا على عمق معين، فبالتالي ممكن العمق نخليه أكثر، فبالتالي حسب كل ما نتطور أكثر حسب الحال ممكن مثلا نعمل نخصصه أكثر ممكن البحر الميت مياه المالحة أكثر، فحسب الأشياء اللي مستقبل.
0: شو أهمية اليوم هذا النوع من المشاريع يعني في خدمة البيئة وفي خدمة المجتمع؟
1: طبعا احنا زي ما حكينا يعني من اهم خلينا نقول المحفزات اللي حفزتنا للمشروع او الموتيفيشن للمشروع كان حل مشكله موضوع موارد المياه الموجوده عندنا. في كثير موارد مياه موجوده مشكلتها بدها تنقي. طبعا هلا روبوت لوحده واحد اكيد ما هنقي كل مصادر المياه، بس احنا بنحكي عن الفكره اللي موجوده كبروتوتايب بعطيه نوع من الاشياء الثانيه. والشيء الثاني زي ما حكينا بالنسبه احنا الاردن عندنا التوازن البيئي اللي بخليج العقبه مناطق الاخرى، دخل سياحي جدا جبار. خليج العقبه متميز بالحيد المرجاني الموجود فيه، فانا لما اضمن حيد المرجان يكون مستمر ويزدهر ما في عنده ملوثات او خلينا نقول ميكروبات او شيء بلاستيكي بقايا او بقايا نفط بسيطه والى اخره يتاثر عليه، انا بحافظ عليه. فاحنا نوعين عندنا، حفاظ على خلينا نقول الامن المائي والامن البيئي اللي موجود خلال العقبه بالذات. يعني
0: جميل جدا. اسمح لي انتقل لمحمد وخلينا هيك نحكي شوي عن تجربته ودوره. محمد البدايه اهلا وسهلا فيك.
2: يا اهلا فيكم.
0: يعني محمد احكي لنا هيك عن دورك داخل هذا المشروع.
2: انا بالبدايه بحب احكي اني بتشرف بوجودي معكم
0: هون،
2: وخصوصا انه جامعتي يعني الله يعطيكم العافيه. ومتوجه اكيد طبعا بالشكر لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه والتطوير على دعمه لهذا المشروع، اللي لولا صراحه أعتقد أنه كان في صعوبة كثير كبيرة أنه يتحقق هذا المشروع. وأكيد شكر موصول لمركز الملك المركز الأردني للتصميم والتطوير الجودبي على كل شيء قدموا معنا، وكذلك دكاترتنا الكرام الدكتور الأستاذ الدكتور محمد الزعبي والدكتور الفاضل الدكتور شادي البون. بصراحة دوري كان يعني كمهندس تصميم ميكانيكي أو من قسم الهندسة الميكانيكية، شغلنا كان واضح بالتصميم لهذا المشروع، بالإضافة طبعا أنه كيف إحنا ممكن نلاقي طريقة هندسيا من الناحية الميكانيكية أنه نحتوي كل الكومبوننتس أو المواد الإلكترونية والميكانيكية والفلتريشن سيستم ضمن تصميم بخدم هاي الأهداف اللي كانت موجودة عندنا. بصراحة بالتعاون أنا وزميلي المهندس أنس الزعبي الله يعني يعطيه العافية، بنوجه له تحية طبعا وللزميلات الفاضلات. للأمانة كان الموضوع بالبداية شوي صعب، لكن احنا يعني قبلناه كتشالنج وقدرنا الحمد لله نتغلب عليه.
0: طيب لو بدي أحكي عن دورك في هذا المشروع بالضبط، شو أنت
2: اللي هو كان جزء، احنا في عندنا يعني بشكل دقيق خلينا نحكي، في عندنا بارت التصميم، التصميم الميكانيكي، الهيكل كهيكل، هذا الهيكل احنا في له يعني اسس معينه نتعامل معها، بالاضافه طبعا لنوع الماده المستخدمه بالتصنيع. كان ضروري جدا نختار ماده قابله لانها تتحمل ضغط على خلينا نقول على اعماق مثلا تكون عميقه شوي لحد ما، بالاضافه طبعا الى انه يكون التصميم نفسه انسيابي، يعني نحن عملنا شيء اسمه CFD مثلا، او من خلال برامج هندسيه معينه قدرنا من خلالها نحاكي انه هذا الغواص لو كان على عمق مثلا 10 متر او 20 متر هل ممكن يتحمل، كيف ممكن تكون انسيابيته تحت المي.
0: جميل.
2: طبعا اضيف بس شغله بسيطه، انه كان بيهمنا طبعا هذا كثير اسباب، منها مثلا انه عمر البطاريه، احنا ما بنستهلك كثير طاقه بالبطاريه، بدنا يشتغل مثلا شيء 10 ساعات ما بدي مثلا 5 ساعات، بينما انا كمهندس ميكانيك كمصمم بقدر اصممه بطريقه بخليه بيقعد 10 ساعات تحت المي. فنعم.
0: جميل جدا. نعم. طيب محمد، على الصعيد العلمي والعملي ماذا اضافت لك هاي التجربه اليوم؟
2: طبعا كثير كثير. أنا طبعا اتخرجت الفصل الأول الماضي.
0: والله.
2: نعم. يعني الحمد لله رب العالمين. وللأمانة في بقدر ألخصها أنه بكل انترفيو بدخل فيها بأكثر من شركة بحكوا لي معلش ممكن تحكي لنا عن مشروع الغواص الموجود عندك، مدعوم للجهود بهذا وصندوق الملك عبد الله للتنمية والتطوير، فممكن تحكي لنا عنه أكثر. فنعم أكيد في شرح هندسي بيصير جوا الانترفيوز مثلا، بالإضافة طبعا اللي يعني إحنا واجهنا كثير تشالنجز علميين، مثلا زي موضوع العزل لأنه إحنا بنشتغل تحت مي وعندنا إلكترونيات، فما بدنا المي يدخل على الإلكترونيات، فكانت صراحة شوية تشالنج بالنسبة لنا، لكن مثل ما حكيت لك بالأول الحمد لله قدرنا نتغلب عليه أنا والزملائي والزميلات اللي كانوا بالفريق. الحمد
0: جميل
2: لله.
0: جدا الحمد لله. اليوم شو بيعني لكم كطلبة اليوم أنكم تكونوا جزء من مشروع مدعوم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية؟
2: طبعا بيعني كثير، يعني رؤية جلالة الملك الله يطول بعمره يعني هي دائما متمثلة بدعم الشباب، ويعني خلينا نقول ضخ الروح الشبابية سواء في المشاريع الطلابية أو في يعني في أكثر من مكان.
0: نعم.
2: رؤيته واضحة جلالة الملك، بالإضافة طبعا عنا يعني خلينا نحكي صندوق الملك عبد الله للتنمية والتطوير، هو مثل ما حكينا بالبداية وعرفنا هو الداعم لهذا المشروع، يعني بكل بساطة هو أضاف لنا كثير على المستوى الشخصي على المستوى العلمي بصراحة بكثير شغلات للأمانة، يعني كان الموضوع جدا ممتاز بالنسبة لنا.
0: جميل جدا. رح أرجع لك، خليني أكمل مع الدكتور شادي. يعني اليوم دكتور إلى أي مدى ساهم هذا الدعم بتطوير مشروع غواص، ويعني من ناحية تحويله أيضا إلى نموذج عملي؟
1: هو يعني زي ما حكى المهندس محمد، لولا دعم صندوق الملك عبد الله اللي هي سياسته زي ما قلنا تبني الشباب وافكارهم، ما كان صعب انه يحقق هذا المشروع للواقع. هو سياسه الصندوق قوم على دعم الشباب زي ما حكينا وتمكين من تطبيق افكارهم واحلامهم النظريه الى واقع عملي من خلال دعم مادي ودعم تقني فني. زي ما حكينا دعم مادي من صندوق الملك عبد الله، والدعم الفني كان في لجنه فنيه من المركز التنمية والتطوير طبعا تحت رعايه الصندوق، يجتمعوا كل شهرين مع الشباب ومعنا وين صرتوا شو عملتوا، يعطونا حلول يعطونا مساعدات، فكان كثير يعني جو إيجابي وكويس. وفعلا كل شيء كان بندمج يعني على أنه سياسة الصندوق زي ما حكينا دعم الطلب الشباب على إنتاج حلول مستدامة سواء بيئية أو الإيكوسيستم الموجود عندنا، بحيث أنه الشباب يبدعوا يحلوا مشاكل بيئية الموجودة عندنا في هذا الشيء. فإحنا بدون الدعم الموجود في أي مشكلة بدها دعم مادي.
0: جميل.
1: دعم مادي ودعم تقني ودعم فني موجود. والصحيح أنا مثل موضوع الطلب يعني المشروع كان حوالي 10 أشهر لسنة تقريبا مدته اللي أخذناها، فأنا حسيت الشباب بينضجوا، يعني الطلاب الشباب والبنات كانوا بينضج عملهم كل النواحي علميا عمليا، زي ما بيحكوا له الوركينج البرشر هذا الضغط تحت الضغط ما شاء الله عليهم، يعني على مستوى الاشياء البسيطه انه يجيبوا فواتير يشتروا، هاي غالبا هاي الاشياء بتعلموها بالجامعه. صحيح. صعبه علموا اياها انا بكل نظري اوكي الامور تمام امتحانات ويحل شيء، اما لما يشتغل بايده حل مشاكل الحياه الواقعيه هاي كانت تجربه كثير ممتازه. فانا بحس الدعم اضافه للاشياء العلميه والهاي انه صقل شخصيه الطلاب بحيث فعلا رفع الليفل تبعهم وعلاهم لشخصياتهم كثير ممتاز، وصاروا فعلا مؤهلين يكونوا مهندسين بس السوق الأردنية.
0: جميل، يعني نوه على هاي النقطة. لو يعني بوجهة نظرك دكتور، كيف وأنت دكتور جامعي اليوم، كيف بتشجع أو بشجع هذا النوع من المشاريع يعني طلاب الجامعات على أنهم يبتكروا يبدعوا؟ بتحس بأنه وجود هكذا دعم هو بيحفز الطلاب من أكثر نواحي؟ احكي لي أكثر.
1: 100%. هلأ الطلاب دائما في ناس عندهم أفكار إبداعية. هلأ الفكرة الإبداعية إذا ما لقيت حد يرعاها بتموت، هاي معروفة. هلأ اجي عندي الطالب عنده فكرة إبداعية بقول له فكرتك كويسة وممتازة، بس بدون دعم مادي وتطبيق عملي الفكرة بتموت، كل شيء على الورق ما تطبق بموت. الصندوق بوفر لنا هاي البيئة، زي ما هيك احنا بنقدم الطلب المشروع، في بيكون مشاريع منافسة. هل مثلا من اصل 100 مشروع اخذوا احسن 20 مشروع، فالحمد لله ربنا وفقنا مشروعنا كان مميز ومشينا هاي الامور. هلا بدعم الطلاب زي ما حكيت لك ماديا، الاشياء بدهم اياها، حتى ممكن دورات يعطوهم. فصقل مواهب الطلبة العلمية والاكاديمية هي اللي بتأهل هذا الشيء يطلع. بدون دعم اللي موجود، اللي هي اصلا رسالة الصندوق موجود دعم الشباب الاردني، وبرنامج بالذات اللي هو بحث الجامعات ومخصص ذات لطلاب الجامعات تبهوا المكدسة. انا اشتغلت معهم اول مرة 2011-2012 في نفس الوقت كانت يدعمونا. فحتى الطلاب وقتها انا حسيت برضو نفس الشيء، انهم صقلوا شخصياتهم واهلوهم لسوق العمل اكثر، وحفز عندهم الابداع انه انا فعلا في عندي فكرة ممكن ابدع، واهم شيء الفكرة تكون ايش، انها مبسلطة لحل مشكلة البلد، وهذا بدنا شبابنا يحلوا مشاكلنا، وان شاء الله شبابنا قدها واكبر
0: شاء الله. اكيد ان شاء الله. معناته خليني اسال هسه محمد المهندس محمد نشوف شو يعني رأيه في الموضوع اليوم. محمد، كيف ساعدكم هذا الدعم بالاستمرار والعمل على تطوير الفكرة؟
2: لا هو شوفي بالبداية كان يعني الفكرة كانت شوي جديدة، خلينا نحكي عنها. لما كمهندسين احنا كان في معنا كثير كورس بيعلمك انه كيف تعمل خطة للمشروع اللي بدك تشتغل عليه، وضمن هاي الخطة لازم يكون في عندك شيء اسمه الخطة المالية، يعني حتى نبسط المصطلحات كمان على الأخوة المستمعين. الخطة المالية للأمانة كان بده دعم مادي كبير، وإحنا يعني ندعمنا بمبلغ حوالي 4250 دينار، وهذا مبلغ كتير كبير بالنسبة لنا كمشروع. فأول ما يعني قبل المشروع بلشنا نشوف شو ممكن نعمل. بصراحة بلشنا نعمل نقسم، خلينا نحكي كيف بدنا نبدا بالمبلغات، كيف بدنا نصرف المبلغات بهدف انه نعمل مشروع ناجح. وكان هون الهدف، يعني احنا عارفين انه مشروع طلاب بس لازم ينجح هذا المشروع بالنهايه، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا مبسوطين جدا بالنتائج اللي قدمها هذا المشروع.
0: جميل جدا. مستمره معكم ضيوفي الكرام، ولكن خلونا نطلع هيك فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله مستمرين في هذا اللقاء. فاصل صغير وراجعين ان شاء الله.

0: إذن عدنا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام من بعد الفاصل ونكمل مع ضيوفي من داخل الأستوديو. إذن يعني نكمل الحديث عن هذه التجربة الفريدة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ومشروع غواص. إذن ننتقل بالأسئلة لمحمد. توقفنا عند محمد. فاليوم بوجهة نظرك أنت اليوم يعني كشاب، هل تعتقد إنه مثل هاي البرامج تفتح المجال أمام الشباب للإبداع؟
1: طبعا.
0: ومن أين؟
1: 100% الآن إحنا يعني خليني أحكي بمنظور كلية الهندسة. أوكي؟
0: نعم.
1: من وجهة نظري الهندسة هي كلية الإبداع بصراحة، وفي كثير أفكار ممكن إحنا كمهندسين نفكر فيها، لكن مرات نصطدم بواقع اللي هو الواقع المادي أو الدعم المالي، هل هذا قابل للتطبيق فعلا أو لا؟
0: صحيح.
1: فللأمانة يعني بالنسبة إلي بخصوص هذا المشروع، بخصوص الصندوق، ويعني النصائح اللي تلقيناها من المهندسين اللي هم لجنة من الجودبي، يعني للأمانة كان لها الأثر خلينا نقول بتوجيه المشروع وإنجاحه للأمانة يعني. وأنا أعتقد إنه نوع من هاي من هذا الدعم للطلاب المبدعين وبغض النظر من أي جامعة ومن أي مكان هم، أعتقد إنه أكيد راح يعمل إشي فارق عندهم بمسيرتهم.
0: جميل
1: يعني.
0: إذن كيف انعكس هذا الدعم على ثقتكم بأنفسكم كشباب وكمبتكرين أصلا؟
1: مثل ما حكيت لك قبل شوي، بصراحة يعني أنا إلي خلينا نحكي 6 شهور متخرج الحمد لله، ويعني بمجرد ما أخذت الشهادة وبلشت أقدم على الشركات وكذا، للأمانة بتدخل بثقة عالية يعني. هذا على المستوى الشخصي إليك يا محمد. على المستوى العلمي للأمانة أكيد كان في تطور كثير ممتاز، لأنه صار الموضوع أنه انت بمنطقة ما في مجال تمشي يعني، لو هو مش مشروع مادة، هذا مشروع تخرج وبده ينحط بسيفيهك، وبالإضافة انت عندك التزام أخلاقي مع الصندوق والجودبي وحتى أيضا مع الدكاترة المشرفين الله يعطيهم العافية، يعني كانوا جدا يعني معانا انه شو صار يا جماعة، بدنا ننجز أكثر مثلا. فالالتزام الأخلاقي كمان يعني لازم يكون موجود عند أي حدا، بأنه انت لازم تسلم هذا المشروع ويكون شغال، يعني لازم يكون يعمل هذا المشروع. بالإضافة يعني على المستوى خلينا نحكي الشخصية وكذا، أكيد في ثقة صار يعني عند الواحد إنه أنا بقدر أعمل، أنا بقدر أفكر وبقدر أحلل وبقدر يعني أقدم فكرة جديدة وقابلة للتطوير، يعني بالنهاية هي قابلة للتطوير أو حتى للتصنيع من الصفر مثلا.
0: جميل. أنتقل بالأسئلة للدكتور شادي. اليوم دكتور، وأيضا يعني برجع بحكي بصفتك دكتور جامعي ومطلع أكثر على أوضاع الطلاب، ويعني خلينا نحكي مستوى الطلبة، فاليوم كيف تنظرون إلى مستوى الإبداع والابتكار لدى الشباب الأردني؟
2: والله يعني الطلاب، جزء كثير ناس بيشكوا مستوى الطلاب الايام هاي والامور هاي، بس لسه بلدنا بخير، في طلاب كثير مبدعين، بس انت بدك تعرف كيف تطلع الابداع تبعهم. يعني الموضوع مو كله دراسه وتلقين وكذا الى اخره، في طلاب مبدعين جزء ممكن يعني شاطر بالدراسه بس عنده ملكه معينه من نميها سواء فنيه هندسيه، كله ابداع بالاخير يعني. فانا يعني نصيحتي للطلاب اللي عنده اي شيء فكره او اي شيء بحس حاله مجنون، حتى لو كان بدرس هندسه بحب الرسم، يتابع شغفه. نفس الفكرة، هو الابتكار عبارة عن شغف، لازم يتابع شغفه الواحد وما يأس، يطرق باب مرة مرتين ثلاث، الدكاترة اللي عنده، الكلية اللي عنده كذا. فعشان هيك يعني في برضه في كثير يعني خلينا نقول جهاز صندوق الملك عبد الله بدعموا هاي الأمور، وخاصة الصندوق أكثر يوم مؤسسة موجودة على مستوى الأردن، فالطلاب مرات ما بيعرف. فأنا كطالب ممكن أسأل دكاترتي الشباب الطلاب اللي قبلي وين ممكن أنمي فكرتي هاي الفكرة، فهاي الأشياء موجودة. يعني إحنا طلابنا شباب مبدعين، بس لازم كيف نطلع الإبداع تبعهم ونوجهه بالطريقة المناسبة الصح. حتى الشباب يعني كان مرات ما شاء الله يشتغل عليهم، تمر اللحظات تكون يعني محبطين، بس ما يأسوا، بدك أنت لازم تدافع عن حلمك، تكمل زي ما قال لك الأخير، هذا يعني هذا مشروعك أنت الخاص فيك، هذا حلمك أنت، إبداعك أنت. هلا أنت صعب تدعمه، أنا بجد صعب أدعمه، متوجهه لصندوق ملك عبد الله اللي هو يعني خلينا نقول بيخلي الأحلام حقيقة واقعية، بشرط إنه الطالب يكون عنده إبداع، عنده شغف. الموضوع مو صعب بس مو سهل، أهم شيء يكون الدافعية موجودة عند الطلاب. وفي نسبة كبيرة من الطلاب ما شاء الله عليهم، يعني بحكي على مستوى الكلية مدرسين وكلية الحاجة هندسة تكنولوجية، في إبداعات ما شاء الله مش طبيعية. يعني عندنا مشاركات مع الصندوق، مع مشاركات مع جهات ثانية، مثلا هذا المشروع في راح يكون إن شاء الله ممكن اختيار معرض سوفكس، معرض الدولي إن شاء الله بشهر 10. في عندنا طلاب مشاركين مسابقة انطلق مؤسسة الحسين برضو، مشاريع على مستوى، في كثير من الطلاب مبدعين، بشرط إنه كمية الإبداع يكون موجود. فهي بتيجي على مراحل وبتحس الطالب أبدع أول مرة، هي زي ما يقول كسر الجليد. فيبلش أول بول زي ما قلت ثقته كثير تكون بنفسه علميا وشخصيا وإلى آخره، بصير في عبر عن أدواته بتفرق. مثلا كنا بالصندوق كل شهر عليهم مرة يعملوا عرض تقديم برزنتيشن، مرة على مرة بحس الشباب الطلاب كانوا يتقدموا يتطوروا يفهموا المشروع أكثر، يشرحوا بطريقة أكثر، ينمي إبداعهم. طبعا الإبداع البذرة موجودة عند الشباب ما شاء الله عليهم، بس ما فيش إبداع بدك أنت تسقل وتنمي أكثر. هون بيجي دور الصندوق أنه دعم الشباب المبدعين لتحقيق اللي خلينا نقول تحويل أحلامهم إلى واقع، بشرط أن يكون الشغف عندهم موجود ويتابعوه. فطلابنا جميل. ما شاء الله عليهم كثير يا مبدعين
0: ما شاء الله عليهم. جميل، أنت حدثنا عن أن الإبداع موجود اليوم، ما أهمية احتضان هذا الإبداع واحتضان هذه الأفكار سواء على الشباب أو حتى على الجامعات اليوم أو المراكز
2: اللي تدعم الشباب؟ يعني بالجامعات العالمية والشركات العالمية في اللي بسموه الستارت أب كومبانيز، اللي هي عبارة عن بداية الشباب وأحلامهم ببنونها شركات وبتدمو للجامعات. هلأ نفس الفكرة، إذا محمد وأنس أو جون أو إكس وتبر بأمريكا ما لقى حد يدعم فكرته ويتبناها مثل هذا المشروع، في مشاريع أصغر أكبر ممكن تصنع، بيفتحوا شركات، الجامعة تفتح شركة. الاحتضان هذا الشيء هو إيش؟ خلينا نقول فائدة لجهتين، للطلاب نفسهم للمؤسسة اللي بترعاهم. مؤسسة الصندوق عبد الله بدعم هاي المبادرات حتى إيش تأسس الطلاب بستارت أب كمباني، الجامعة تعتمد على طلابها وتمشي فيهم، لأنه بالأخير هو إيش؟ إحنا بننمي اقتصاد البلد كامل. أنا لما أكون عندي لو 10% من شباب الجامعة مبدعين وعملوا مشاريع صغيرة ومشتلقوا فيها، إحنا بخير. صحيح. وهذا هو موجود، فهذا أهم أهداف صندوق الغد اللي دعم الشباب تطوير البلد وقدرات البلد كلها إن شاء الله.
0: جميل دكتور، يعني في الختام إيش النصيحة اليوم اللي بتوجهوها للطلبة اللي بيمتلكوا أفكار بيمتلكوا مشاريع، واليوم أيضا بصفتك أيضا دكتور جامعي وأنت مع الطلاب وفاهم شو بدهم الطلاب، فاليوم شو بتوجه لهم نصيحة؟
2: أهم نصيحة تابع شغفك وتابع حلمك ولا تيأس مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وتوجه للشخص المناسب اللي بيكون يدعمك. مثلا عندك أنت بالكلية بجوز يكون عندك 20-30 دكتور، في دكاترة بيشتغلوا بهاي الأمور بحبوها، فأنت روح عليهم ادعمهم، اطرح فكرتك. قال لك الدكتور فكرتك والله مش كثير قوية، لا تيأس، شوف دكتور ثاني أو حاول تطورها. أهم شيء دائما تابع شغفك سواء دراسيا أو علميا أو إبداعيا. الإبداع بدون رعاية بموت، ما في مبدأ لحاله طلع من الصفر، بدك دعم حتى يبدع. فإحنا دورنا بالجامعات نعمل نوع من التشبيك بين إبداع الطلاب والمؤسسة الصندوق الملك عبد الله والصناديق والمؤسسات الجهة الدعمية الثانية، بحيث يبدعوا. وطبعا إذا الصندوق دعم المشروع معين، إذا الطلاب ما أبدعوا مش رح ينجح المشروع. فالأصل هو إبداع الطلاب، بس بده رعاية، زي هي بذرة صغيرة بدنا ننميها إحنا بالإبداع، بتيجي الرعاية من الجامعة نفسها وأجواء الجامعة عندنا بالكلية وبالجامعة كثير ترعى هاي الأمور وبشجع هاي الإبداع والأمور، من أهم رسائلها لإبداع الشباب وطلبتنا. وجامعة الملك ما شاء عليها كثير مشهورة بالمشاركات الخارجية والداخلية، وطلاب مبدعين بكل الصعد سواء الهندسية الفنية كذا. أهم شيء موضوع الإبداع، إذا أنت حاس عندك شغف تابعه ولو شو ما كان، وأهم شيء لا تيأس، راح تلاقي إن شاء الله فرصة يوم وحد يتبناك ويدعمك إن شاء الله.
0: بهنيك على طرحك الأمل دكتور. الله يسعدك محمد. أيضا اليوم يعني خلينا نحكي كيف أو ما هي الرسالة اللي بتحب اليوم توجهها للطلاب أيضا اللي بيملكوا أفكار بس مترددين، بصفتك أيضا طالب أخذت هاي التجربة فبهم يسمعوا منك؟
1: في البداية شباب ومهندسين ومهندساتنا، يعني إن شاء الله أنا بتمنى لكم التوفيق. ما في شيء، ما فيش في الحياة بشكل عام ما فيه تحديات، يعني أنا بس بدنا نأسس لهاي النقطة بشكل سريع. وبالتالي لا تتوقع أنه أنت متخيل في شوية مشاكل راح تواجهها في هذا المشروع فإنه خلص مش راح أبلش في هذا المشروع بلاها هالمشاكل كلها. لا بالعكس، لابد أنك تبدأ، لابد أنك تتحدى نفسك. يعني بصراحة كثير يعني جزء من الأمور اللي ضمن مشروعنا بصراحة، يعني إحنا ما كنا بنعرف أصلا، أو مش يعني ما بنعرف، نعرفها خلينا نحكي نظريا أكاديميا، بس كيف نطبقها؟ فهنا احنا صار عندنا التحدي، اما انه احنا نتراجع وخلاص ننهي الموضوع، او انه احنا نواجه ونبدا نتقدم خطوات لقدام. الحمد لله رب العالمين، يعني انا بحب احكي انه نحن بمشروعنا واجهنا كثير مشاكل قدرنا نتغلب عليها، فاذا احنا قدرنا نعمل هيك انتوا اكيد بتقدروا كمان تعملوا هيك. ولا يعني لا تخاف، لا تتوتر انه والله هاي مشكله مش راح اعرف احلها، كل شيء له حل، بس كون يعني خلك هادي، فكر في الموضوع بشكل هندسي. يعني بالنهاية انتم مهندسين، نحن يعني بالنهاية يعني لازم نفكر.
0: هذا غير حزن في مغاوز بموضوع مهندسي
1: يعني. لا بشكل عام انا بحكي عن كمهندس يعني، او كنت طالب في كلية الهندسة.
0: جميل جدا.
1: يعني بحب احكي انه لا، الامور اكيد مش سهلة، ما بحكي لك انها سهلة، لكن هي الامور تحدي ممتع، وبالعكس راح يعمل لك اضافات جدا ممتازة. وانا بحكيها من تجربتي، يعني من تجربتي الشخصية حكيت لك انا دخلت انترفيوز بثقة كاملة. يعني أنا عارف وين فايت وعارف كيف بقابل وشو بدي أحكي وكذا إلى آخره. فلا أكيد رح يملكوا إضافة على الأقل على المستوى الشخصي يعني.
0: جميل جدا. نعم. قبل ما أختم تحب تضيفوا أي شيء دكتور؟
2: بالنهاية بحب أشكركم استضافتكم طبعا، وبنشكر صندوق ملك عبد الله يعني مؤسسة وطنية نعتز فيها جميعا، كثير مبادرات عندهم إحنا بهن الموضوع دعم شباب الجامعات، وإن شاء الله أقبال اليوبيل الذهبي خليهم إن شاء الله. وإحنا دائما يعني أتعاون معهم كل سنة عندنا أكثر مشروع، إن شاء الله السنوات القادمة يكون في تعاون أكثر بيننا وبينهم برعاية مبدعينا وشبابنا، وإن شاء الله لدعم البلد كلها إن شاء الله.
0: محمد تحب تضيف أي شيء؟
1: أكيد أنا يعني بتوجه للشكر لكل من ساهم بإنجاح هذا المشروع. بحب أحكي لكم إنه إن شاء الله إحنا كنا عند حسن ظنكم، الحمد لله قدرنا يعني نلتزم حتى النهاية بهذا المشروع، ونتمنى إن شاء الله إنه قدام نقدر نطوره بإذن الله. بشجع الشباب أكيد جماعة جوهد يعني لا تترددوا، بالعكس زي ما بيحكوها ورط نفسك في الموضوع وانت راح تتصرف بعدين يعني.
0: إن شاء الله بإذن الله، ويعني وأنا أيضا بتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله يعني شبابنا ودكاترتنا الأفاضل. يعني إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن مشروع أغواص، هو أحد المشاريع الشبابية المبدعة التي عكست قدرة الطلبة الأردنيين على تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع تخدم البيئة وتخدم المجتمع. كل الشكر لضيفينا الكريمين دكتور شادي لبون والطالب محمد حجالة، أو خلينا نحكي المهندس كأنه دقق على موضوع مهندس
1: ما دقق أنا بس حكيت الخريج يعني.
0: شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة، وشكرا لوجودكم، وتمنياتنا بالتوفيق إن شاء الله. للقاء مستمعينا الكرام إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج لقاء خاص في الأيام المقبلة. إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين بكل خير. لكم موجز الأخبار من إذاعة يرموك أف أم، تقدمها لكم شفاء محمود السيوف، أهلا بكم. الأردن يدين الاعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، ويعرب عن تضامنه المطلق معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها. الحكومة تدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. وزير الثقافة يؤكد وجود برنامج مميز احتفالا بالنسخة 40 لمهرجان جرش، ويقول أن السردية الأردنية عنوانه الرئيسي. المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل. أسعار النفط تواصل ارتفاعها اليوم الاثنين في ظل تعثر الجهود الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. جامعة اليرموك تقر مساعدات مالية جديدة لطالباتها بكلفة سنوية تتجاوز 34,000 دينار. الكاردينال بيتسابالا يزور جامعة اليرموك ويؤكد أن الجامعات فضاءات للحوار وبناء الوعي، والقدس هي مدينة السلام والوصاية الهاشمية ضمانة هويتها. كلية الإعلام في جامعة اليرموك تحتفل باليوبيل الذهبي للجامعة ويوم الصحافة العالمي بتنظيم ندوة وطنية حول دور الإذاعات المجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية. وأخيرا حالة الطقس، تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وقد تنعدم على الطرق الصحراوية. ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. نهاية الموجز، استودعكم الله إلى لقاء آخر.
1: موجز الأخبار.

0: أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين بكل خير. لكم نشرة الأخبار من إذاعة يرموك أف أم، تقدمها لكم شفاء محمود السيوف وزميلتي
1: ملاك الشيحان. حياكم الله بكم. والبداية بأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، ويعرب عن تضامنه المطلق معها بكل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها.
0: وزير الخارجية أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره اللتواني.
1: الحكومة تدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
0: وزير الثقافة يؤكد وجود برنامج مميز احتفالا بالنسخة 40 لمهرجان جرش، ويقول أن السردية الأردنية عنوانه الرئيسي.
1: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل.
0: الأمن العام يوضح حادثة الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في مدينة إربد.
1: جامعة اليرموك تقر مساعدات مالية جديدة لطالباتها بكلفة سنوية تتجاوز 34,000 دينار.
0: الكاردينال بيتسابالا يزور جامعة اليرموك ويؤكد أن الجامعات فضاءات للحوار وبناء الوعي، والقدس هي مدينة السلام والوصاية الهاشمية ضمانة هويتها.
1: كلية الإعلام في جامعة اليرموك تحتفل باليوبيل الذهبي للجامعة ويوم الصحافة العالمي بتنظيم ندوة وطنية حول دور الإذاعات المجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية.
0: كانت هذه أبرز العناوين، والآن إلى التفاصيل.
1: أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة تضامن الأردن الكامل مع السعودية في مواجهة أي تهديد يمس أمنها واستقرارها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن المملكة تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على رفض الأردن لأي أعمال من شأنها زعزعة أمن المنطقة أو تهديد السلم الإقليمي، داعيا إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التصعيد العسكري في المنطقة.
0: يجري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسعة مع وزير خارجية ليتوانيا كيستوتيس بودريوس في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
1: أقر مجلس الوزراء المضي في إجراءات دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين عمليات التوريد والتخزين والتوزيع. وأكدت الحكومة أن الدمج سيسهم في توحيد الجهود وتقليل النفقات التشغيلية وتحسين القدرة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف محافظات المملكة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار بعض السلع.
0: أكد وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون مصطفى الرواشدة أن النسخة 40 من مهرجان جرش لهذا العام ستحمل برنامجا ثقافيا وفنيا متنوعا يليق بتاريخ المهرجان ومكانته العربية، مشيرا إلى أن السردية الأردنية ستكون العنوان الرئيسي للمهرجان بهدف إبراز الهوية الوطنية الأردنية وقصص النجاح الثقافية والإبداعية الأردنية. وأضاف الرواشدة أن المهرجان سيشهد مشاركة واسعة لفنانين ومثقفين أردنيين وعرب، إضافة إلى فعاليات أدبية وفنية وتراثية موزعة على عدد من المسارح والمواقع الثقافية في مدينة جرش.
1: أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سيتم تحويلها إلى الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل، موضحة أن عملية الصرف تشمل متقاعدي الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية والإصابات، داعية المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية في الموعد المحدد، ومؤكدة استمرارها بتقديم خدماتها الإلكترونية لتسهيل المعاملات على المواطنين.
0: أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر من خلاله شخص يقوم بالاعتداء على أحد الأحداث ومحاولة احتجازه في مدينة إربد. وأكد الناطق الإعلامي أن الشخص أقدم مساء أمس على الاعتداء بالضرب على الحدث والتهجم عليه ومحاولة احتجازه أثناء لعبة كرة القدم داخل إحدى المدارس في منطقة الحي الشمالي بمدينة إربد، وذلك بعد سقوط الكرة داخل المنزل الشخص بحسب الادعاء. وأضاف أن الحدث وعددا من المعلمين تقدموا بشكوى لدى المركز الأمني المختص، حيث تم ضبط الشخص وتحويله صباح اليوم إلى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه.
1: قررت جامعة اليرموك حزمة جديدة من المساعدات المالية لطالباتها بكلفة سنوية تجاوزت 34,000 دينار، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم الطلبة المحتاجين وتعزيز فرص التعليم الجامعي. وأكدت الجامعة أن هذه المساعدات تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على توفير بيئة تعليمية داعمة للتميز الأكاديمي، خاصة للطالبات اللواتي يواجهن ظروفا اقتصادية صعبة.
0: استقبلت جامعة اليرموك الكاردينال بيتسابالا بطريرك القدس للاتين خلال زيارة رسمية للجامعة، حيث أكد أن الجامعات تشكل فضاءات مهمة للحوار وبناء الوعي والتقارب بين الشعوب والثقافات. وشدد بيتسابالا على أن القدس مدينة السلام والتعايش، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تمثل ضمانة أساسية للحفاظ على هوية المدينة ومكانتها التاريخية والدينية، مشيدا بالدور الأردني في دعم صمود المقدسين والحفاظ على المقدسات.
1: نظمت كلية الإعلام في جامعة اليرموك ندوة وطنية بعنوان دور الإذاعات المجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي للجامعة وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وشارك في الندوة كل من الأستاذ حسام غرايبة مدير إذاعة حسنى أف أم، والأستاذ داود كتاب من راديو البلد، والدكتور صالح لزيود، الذين أكدوا أهمية الإذاعات المجتمعية في نقل قضايا المجتمع وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية، إضافة إلى دورها في مواجهة خطاب الكراهية ونشر الوعي المجتمعي. كما شهدت الندوة نقاشات موسعة حول واقع الإعلام المحلي والتحديات التي تواجه وسائل الإعلام المجتمعي.
0: والآن حالة الطقس. تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية والتي قد تنعدم أحيانا على بعض الطرق الخارجية، إضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها. كما دعت مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتجنب التعرض المباشر للغبار قدر الإمكان.
1: كانت هذه التفاصيل وهذا تذكير بأبرز العناوين. الأردن يدين الاعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية، ويعرب عن تضامنه المطلق معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها.
0: وزير الخارجية أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره اللتواني.
1: الحكومة تدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
0: وزير الثقافة يؤكد وجود برنامج مميز احتفالا بالنسخة 40 لمهرجان جرش، ويقول أن السردية الأردنية عنوانه الرئيسي.
1: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين أن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سيتم إيداعها في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل.
0: الأمن العام يوضح حادثة الاعتداء على حدث ومحاولة احتجازه في مدينة إربد.
1: جامعة اليرموك تقر مساعدات مالية جديدة لطالباتها بكلفة سنوية تتجاوز 34,000 دينار.
0: الكاردينال بيتسابالا يزور جامعة اليرموك ويؤكد أن الجامعات فضاءات للحوار وبناء الوعي، والقدس هي مدينة السلام والوصاية الهاشمية ضمانة هويتها.
1: كلية الإعلام في جامعة اليرموك تحتفل باليوبيل الذهبي للجامعة ويوم الصحافة العالمي بتنظيم ندوة وطنية حول دور الإذاعات المجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية. مستمعين الكرام، كان هذا كل ما لدينا في نشرة الأخبار من إذاعة يرموك FM. قدمتها لكم أنا ملاك الشيحان وزميلتي
0: شفاء السيوف.
1: دمتم في أمان الله ورعايته.
2: نشرة الأخبار.

Shout! A shout!

0: shout. A shout.
1: الله حيهم عاش شكرا حيهم

0: مستمعينا الكرام،
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة إربد وما حولها.
2: الله.

الحلمي مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهرك بترويني.

0: قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم.
1: يرموك فم 105.7.
2: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله العدل اليقين. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها يا الله فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها يا رب سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها يا ذا الجلال وجهي، يا

عجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. قل للطبيب تخطفته

A shout!

0: shout. A shout.
1: الله حيهم عاش شكرا حيهم

مفروشة بورد وزهور تزينها رياحيني تتسابق بقلب سطور أحاسيس اللي توحيني مشاعر مشاعر ما تقف بحدود من نهرك بترويني.

محبا ومات في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام طول ما انت بعيد يوم القلب محبا ومات في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام طول ما انت بعيد وبقالها سنين

بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي. طولت البعد عليا ومليت بالوهم خيالي في الحلم مد ايديا الاقيك زي السمعالي. وعيني قد تتوه لحلاوتك.